0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الأصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا. وأولئك عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روحي يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه.

0: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أتأمل في هذه الساعة في مقطع ذكره الرب وعلمه للتلاميذ عن موضوع الصلاة، موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 11. في هذا الإصحاح أتى التلاميذ وقالوا للرب: يا رب، علمنا أن نصلي. فقال لهم: متى صليتم فقولوا، أو صلوا على هذا المنوال: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. هذا المقطع مقطع عظيم جدا، لأن الرب علم تلاميذه الصلاة الصحيحة، وليس الهدف منها تكرار هذه الصلاة، مع أنه لا خطأ في تكرار هذه الكلمات، ولكن الرب يسوع يريدنا أن نعلم ونفهم ونستوعب ونتعمق في هذه الكلمات التي علمها لتلاميذه، والأفكار والحقائق التي وراء هذه الكلمات. ولهذا قال لهم: متى صليتم؟ ولا يقصد بوقت معين أو بساعة معينة من النهار أو الليل، ولا لحاجة معينة، ولكن بشكل عام، بشكل شامل، وكأن هذه الصلاة، وهي الصلاة الربانية، تشمل كل أنواع الصلوات. فهناك صلوات التسبيح، وهناك صلوات العبادة، وهناك صلوات الاعتراف، الاعتراف بالخطية، وهناك صلوات الشفاعة، لما مؤمن يصلي من أجل مؤمن آخر يتشفع به أمام الله، لما هناك يكون ضعف عند المؤمن الآخر، أو يكون مشكلة يمر فيها، أو صعوبة، أو مرض، ونصلي بعضنا من أجل بعض. هذه صلاة الشفاعة التي أقصد بها. وهناك صلوات التسبيح، وهناك صلوات لما نأتي إلى حضرة الله ليس لهدف أن نطلب منه أي شيء، ولكن لهدف أن نتمتع في حضرته وفي وجوده عند الصلاة. وهذه شهوة الله لكل من يأتي إليه. ولهذا لما قال الرب يسوع لتلاميذه: أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أبانا، قصد بها أننا في عائلة واحدة، وهي عائلة الرب، ليس العائلة البشرية، أو العائلة من ديانة معينة، أو من طائفة معينة، ولكن عائلة الرب، إليها يدعون الرب لنكون في علاقة معه، والذي في هذه العلاقة يستطيع أن يعتبر نفسه أنه ابن أو ابنة للرب يسوع. ولهذا يريدنا أن نأتي إليه قائلين: أبانا الذي في السماوات. ففي هذه الصلاة هناك اعترافات كثيرة سنتأمل بها في هذه الساعة. الاعتراف الأول، لما نقول له أبانا الذي في السماوات، نعترف أنه شخص، نعترف بشخصية الآب السماوي، نعترف أنه كائن. ولهذا يقول الكتاب: كل من يأتي إلى الله عليه أن يؤمن أنه موجود، وليس فقط إيمان العقل أو إيمان التاريخ أو الإيمان الوراثي الذي نرثه من أجدادنا، ولكن الإيمان الشخصي العميق، إيمان العلاقة، إيمان العبادة التي نأتي بها أمام الله. فنعترف به أولا أنه شخص، وأن له شخصية. لما نأتي إليه ونقول له أبانا الذي في السماوات، وكأي أب على مفهومنا، حسب مفهومنا البشري، لا يمكن أن يأتي الابن أو الابنة إلى أبيهم ويتكلم معه، ولا يتوقع من الآب أن يتجاوب معهم. وكأن المسيح يقول لتلاميذه: إن أتيتم إلى الآب السماوي وإن صليتم على هذا المنوال، تأكدوا أن الآب السماوي سيتجاوب معكم وسيتكلم معكم. وهنا الخطأ، مرات كثيرة نأتي أمام الله ونكرر الكلام، أو نصلي الصلاة ونقوم ونذهب، ولا نبقى أمامه لنستمع لما يقوله هو لقلوبنا. فعلينا أن ننتبه لما نأتي إلى حضرة الله بالصلاة، علينا أن نستمع له كما نريده هو أن يستمع إلينا.
الاعتراف الآخر هو أننا نعترف لما نقول له أبانا الذي في السماوات، نعترف بإمكانيته أن يحبنا كأب وكأي أب على الأرض، الأب الحنون أو الأم الحنون. هناك علاقة عاطفية، هناك علاقة قلبية، هناك علاقة تحرك الكيان كله من طرف تجاه الطرف الآخر. فإن كان الرب قادر على محبتنا، يريدنا أيضا نحن أن نكون قادرين على تقديم المحبة له، وأن نقول له يا رب أنا أحبك، أنا آتي إليك ليس فقط لآخذ، ولكن آتي إليك حتى أقول لك أنني أحبك من كل القلب. ولهذا قال في العهد القديم، كتب النبي موسى وقال: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك. وهذا الأمر ما زال في عهدنا وفي قرننا هذا، كما أن الرب يسوع لما أتى إليه فريسي وقال له: يا رب، ماذا علي أن أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ وسأله التلاميذ أيضا: يا رب، ماذا يلخص لنا الناموس؟ ماذا يقول الله في الناموس؟ قال: الناموس هو مؤلف مكون من وصيتين، الوصية الأولى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، والوصية الثانية هي مثلها وهي أن تحب قريبك كنفسك. فالله هو إله المحبة، ولهذا كان من المألوف جدا لما تكلم الرب يسوع مع تلاميذه، قال لهم عند الصلاة: قولوا أبانا الذي في السماوات. لم يقل لهم أن لما يصلوا يقول له أيها السيد أو أيها الإله، وكأنه بعيد عنا، كأنه هناك حاجز بيننا وبين الله. ولو هذا قصد الله من القديم إلى الآن، الله لا يريد أن يكون هناك حواجز بينه وبين الإنسان، ولكن كما قال الرب في القديم: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم. ولهذا الله دبر طريقا لكي يزيل الخطايا بينه وبيننا، وهو أخذ هذه الخطايا عليه وتحملها لكي يعطينا بره. ولهذا نأتي إلى الله في الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات، ومعترفين أنه إله المحبة، محبة الآب الصحيحة، مع أنه هناك آباء على الأرض غير قادرين لسبب أو لآخر أن يحبوا أولادهم أو يعبروا عن المحبة الصحيحة السليمة لأولادهم. ولكن علينا أن نتأكد أيها المستمع الكريم أن الله الجالس في السماوات ليس هو فقط إله عظيم، ولكن هو أب حنون أيضا، وهو يحبنا، يحبك ويحبك، ويريد أن يعلن ذاته لك. ولهذا يقول لنا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. هذه شهوته، شهوته أن يعبر لنا عن محبته، شهوته أن يشعرنا بحضرته. وهذا الاعتراف من قلوبنا له، نعترف أنه يريدنا أن نكون قريبين منه. ولهذا أيضا في هذه الصلاة قال: لما أنتم تصلون قولوا أبانا الذي في السماوات، ثم قال: ليتقدس اسمك. وهذه شهوة من قلب الإنسان تجاه الله، كأنه يقول: لتكن شهوتنا ولتكن رغبتنا أن يكون الله مقدسا في حياتنا، كما في السماء كذلك على الأرض. اعترافات كثيرة من قلب الإنسان باتجاه الله، ولا عجب، لأن هذا الإله هو إله السماء والأرض، وهو الإله الذي خلصنا من خطايانا، ويريدنا أن نأتي إليه ونكون معه في علاقة شخصية. هل لك علاقة مع الله يا صديق المستمع؟ هل تعرفه كمخلصا شخصيا لحياتك؟ إذ لم يكن هذا الحق وهذه الحقيقة، قل له: يا رب، أنا أريدك أن تكون مخلصا لي، تعال إلى قلبي واسكن في حياتي وامتلكني، لتكون أنت ليس فقط مخلصا بل ربا على حياتي، له كل المجد إلى الأبد. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. يقول بولس رسول المسيح إن واجب القوي إنه يحافظ على الضعيف. لكن مين هو القوي؟ الواحد فينا يفتكر إن القوي هو اللي يسيطر على الضعيف، هو اللي صوته مسموع، هو اللي الناس تخاف منه وتسمع كلامه. أحيانا نشوف على شاشة التلفزيون مصارع قوي بعضلات تخوف والناس بتسقف له، لكن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، وقوة الإيمان تخلي الواحد متسامح ودمث الأخلاق، ويحتمل أخوه اللي إيمانه ضعيف بصبر ومحبة، عشان الإيمان نفسه هبة من الله. فإن كان إيمانك قوي لازم تكون لطيف وصبور عشان تكسب أخوك ضعيف الإيمان، زي ما لطف بيك المسيح وصبر عليك. نقرأ من الإنجيل الشريف من رسالة بولس رسول المسيح لأهل روما، أصحاح 15 من عدد 1 ل 16. فنحن الأقوياء يجب أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرجي أنفسنا، بل كل واحد منا يرجي الآخرين لخيرهم لكي يتقووا في الإيمان، لأن المسيح لم يرجي نفسه، بل كما يقول الكتاب: شتائم الذين شتموك جاءت علي أنا. وكل ما جاء في الكتاب منذ القديم هو لتعليمنا، لكي نثبت ونتقوى بكلمة الله ويكون عندنا أمل. أسأل الله الذي يثبت ويقوي أن يجعلكم متحدين معا في الرأي، وأنتم تتبعون المسيح عيسى، لكي تسبحوا الله أبا ربنا عيسى المسيح برأي واحد وصوت واحد. اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح لكي يتمجد الله. فإني أقول لكم إن المسيح صار خادما لليهود لكي يبين أن الله صادق، لأنه تمم وعوده للآباء، وأيضا لكي يسبح غير اليهود الله على رحمته، كما يقول الكتاب: لذلك أحمدك بين الشعوب وأغني بالتسبيح لاسمك. ويقول أيضا: افرحوا أيها الأمم مع شعبه، وأيضا شعوب وأغني بالتسبيح لاسمك. ويقول أيضا: افرحوا أيها الأمم مع

وكاملون في المعرفة وقادرون أن تعلموا بعضكم بعضا، لكني أردت أن أذكركم ببعض الأمور فكتبت لكم عنها بجراءة، فإن الله أنعم علي بأن أكون خادم المسيح عيسى إلى الشعوب. أقوم لهم بعمل الكاهن فأبشرهم بإنجيل الله لكي يصيروا قربانا مقبولا ومقدسا عنده بالروح القدوس. بولس رسول المسيح كتب الرسالة دي لأهل روما. صحيح بولس هو اللي نطق بيها، لكن يا أحبائي الله سبحانه وتعالى هو اللي أوحى بالوصايا دي لبولس. بولس كان راجل متدين متزمت لدين اليهود، كان عايش يطبق بخشونة الدين، وكان تعصبه اعمى، وكان فاكر انه على حق وانه بيخدم الله لما يضطهد ويقتل المسيحيين. كتير من المتدينين المتعصبين للدين والشريعة ما زالوا عايشين زي بولس قبل ما يآمن بالمسيح. بين المسلمين تلاقي انشقاق بين المذاهب، أتباع الشيعة والسنة وغيرهم دايما على خلاف، والمسيحيين كمان في خلاف في الرأي بين الكاثوليك والأرثوذكس والإنجليين. والله سبحانه وتعالى ينظر للخلق بحزن زي ما الآب يحزن على أولاده المختلفين المشققين. طقوس الدين والشريعة بتسبب انقسام وتجيب الكره، أما محبة الله فهي تجمع ما تفرقش. ظهر السيد عيسى المسيح لبولس وغير حياته، بدل ما كان يروح يضطهد المسيحيين ويقتلهم أصبح يفتش عن كل إنسان يشوفه ويبشره بمحبة عيسى المسيح. محبة المسيح تخلي المؤمن القوي ياخد الضعيف في حضنه ويقبله من غير قيد ولا شرط، زي ما المسيح قبل كل واحد جاله من غير قيد ولا شرط. السيد المسيح قال: تعالوا عندي يا تعبانين وانا ريحكم، انا اشيل عنك ذنوبك، انا الوسيط الوحيد بينك وبين الله، تعال لي زي ما انت، تعال بذنوبك التقيلة وهمومك اللي حانية ظهرك، ارمي حملك عليا وارتاح، سواء كنت مسلم او مسيحي أو يهودي أو من أي دين تاني. صحيح المسيح اتولد في شعب اليهود، ولكن رحمته عمت على كل شعوب العالم. موت عيسى المسيح الكفاري ما كانش من أجل اليهود بس، لكن من أجل كل إنسان آمن إن عيسى هو فعلا ابن الله. اتولد من أم بشر وجاء عالمنا الخاطي علشان يظهر لنا محبة الله للبشر. حياة المسيح على الأرض أظهرت إنه مش إنسان وبس، كل إنسان بيتولد من أب وأم. المسيح اتولد من روح الله وأم بشرية. كل إنسان اتولد في العالم أخطأ في حق الله، لكن عيسى المسيح عاش معصوم عن الخطأ. مفيش أي إنسان اتخلق في العالم له القدرة على الخلق، لكن عيسى المسيح خلق بصر للأعمى المولود أعمى من بطن أمه، حط التين على العينين اللي ما فيهاش نور وخلق النور وقال للأعمى أبصر والأعمى أبصر. مفيش إنسان اتخلق في العالم يعرف كل أسرار الناس، أما عيسى المسيح فهو عالم بكل شيء. يقول القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران 49. ومين غير الله يعرف أسرار الناس غير الله نفسه وابنه عيسى المسيح اللي جاء العالم يظهر لنا صورة الله الآب وروحه القدوس. مين غير عيسى المسيح شفى كل الأمراض؟
مين خرج الشياطين والأرواح النكسة؟

0: وحتى الميت صحاه؟ مين غير الله يقدر يدي الحياة؟ نعم يا أحبائي، السيد عيسى المسيح وحده اتولد في العالم كإنسان مع إنه الإله، أخذ ذنوبك وذنوب العالم كلها وصمرها معاه على الصليب. بموته كفر عن سيئاتك، وبقيامته اداك حياة جديدة، حياة نظيفة تعيشها بقوة الإيمان. يقول القرآن: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. سورة مريم 19:21. إيه اللي كان أمر مقضي؟ الله أرسل ابنه العالم، آية في مولده ورحمة في موته الكفاري لخلاص كل البشر. في المسيح مفيش انقسام ولا انشقاق ولا أنانية، لا كره ولا خصام. في المسيح يمشي المؤمن حياة غربته على الأرض بالإيمان، لغاية ما يوصل لمحضر الله مبرر بدم عيسى الكريم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: لا تطلب لنفسك ثروة وغنى وإكراما وشرفا وسلطة، بل اطلب التواضع والقناعة والوداعة والبساطة، كما عاش يسوع وتلاميذه فقراء بالمال وأغنياء بروح الله.
1: الصلاة. يا رب، اغفر لي محبتي للمال وأنانيتي وطمعي، حررني لخدمة اسمك فأتكل على عنايتك بي، وليملأ روحك القدوس نفسي وكل الإخوة لنثبت في محبتك غير ساقطين في لعنة أبدا. آمين.

الأصحاح الأول عدد 21 إلى 26. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يوستوس وماتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أين اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على ماتياس، فحسب مع الأحد عشر رسولاً.

لم يتفلسف الرسل في السبب الذي من أجله خان يهوذا سيده يسوع، بل آمنوا بدينونة الله العادلة، ولم ينظروا طويلاً إلى الوراء، ولم يقفوا متزعزعين في شعورهم، بل اتجهوا إلى الأمام وفكروا بواجب تبشير العالم، وأرادوا بواسطة صلواتهم أن يطلبوا من يسوع العدد الكامل لحلقتهم الرسولية حتى لا ينقص هؤلاء المفوضون عندما ينسكب عليهم الروح القدس. وشرط الاختيار لتسمية إنسان ما رسولاً هو مصاحبته ليسوع من البداية حتى يكون شاهد عيان لأعماله وأقواله، مختبراً المقامة من بين الأموات شخصياً. وبهذا بان أن الاثني عشر تلميذاً لم يكونوا يجولون لوحدهم مع يسوع، بل كثيرون أيضاً من أتباعه، كما أن يسوع أرسل إلى الجليل 70 تلميذاً وفوضهم للخدمة، فحددوا الشروط للخدمة الرسولية بتشدد أكثر حتى ينحصر الترشيح لهذه الخدمة ممن انضووا تحت لواء التلمذة عند يوحنا المعمدان، وتابعوا عنده واعترفوا أمامه بخطاياهم منتظرين إجراء ملكوت الله. وحقا فإن عددا وفيرا من تلاميذ يوحنا هم الذين سمعوا نداءه القائل: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، فتركوا معلمهم بمعمودية الماء لغفران الخطايا وتبعوا المعلم الجديد الذي سيعمدهم بالروح القدس ويثبتهم في أفراح العهد الجديد. ولربما نفكر أن من تبع يسوع بلا انقطاع أصبح إنساناً أفضل وأحكم من بقية البشر، ولكن سيرة التلاميذ تبرهن العكس. ليس إنسان يقوى على الإيمان الحق والمحبة الحارة والرجاء الممتد بدون الروح القدس. سمع التلاميذ كلمات يسوع، ولكن قلوبهم بقيت مستكبرة، وقد رأوا مجده بعد قيامته، ولكنهم كانوا خالين من الحياة الأبدية، لأن الروح القدس لم يحل فيهم بعد. ويرى بعض المفسرين أن الاختيار عوض يهوذا كان عملاً متسرعاً إنسانياً غير إلهي، لأن الرب اختار في حينه بولس رسولاً الذي حصل على خدمة وسلطان يهوذا ليبشر الأمم. ولكن التلاميذ 11 لم يفكروا أولاً بتبشير العالم، بل بتجديد قبائل شعبهم 12، فتصرف بطرس في انسجام مع بقية الرسل ودعا إلى اجتماع كبير لأتباع يسوع، طالباً من الجميع تسمية المرشحين. وبعدئذ وضعوا الاختيار النهائي بين يدي الرب الذي سموه عارف القلوب. فنرى أن بطرس لم يتصرف كأسقف في سلطان مطلق، وكذلك لم يجري الاختيار في الاجتماع بطريقة ديمقراطية حيث يقرر الأكثرية، بل تقدم الجميع معا إلى الله طالبين منه الحكم الإلهي وتدخله المباشر.

وللحصول على صوت الله استخدموا قبل انسكاب الروح القدس القرعة، ولكن لما اختاروا بعدئذ الشمامس السبعة أعطى الرسل الكنيسة حق الاختيار كله، وحصل في أنطاكية أن الروح القدس بنفسه اختار برنابا وبولس لخدمة التبشير، بينما كان الشيوخ يصلون وهم صائمون طالبين تدخل المسيح وإرشاده. فتاريخ أعمال الرسل هو في الحقيقة تاريخ المسيح المقام من بين الأموات وأعماله تحقيقاً لانتشار ملكوت الله. فلا نعيش في الكنيسة تحت سلطة بابوية ولا في الديمقراطية السياسية ولا في الدكتاتورية الاشتراكية، بل تحت إشراف المسيح المتحقق بقوة الروح القدس العامل في قلوب المؤمنين. ليتنا لا نعتمد في إسناد الخدمات الكنسية للشمامسة والشيوخ والمعاونين على عقلنا وإرادتنا وقدرتنا العائلية فحسب، بل على الصلاة أولاً وأخيراً لكي يختار يسوع هو بنفسه خدامه، ليس حسب أموالهم ومواهبهم الطبيعية أو مستواهم الاجتماعي، ولكن حسب مسرته وحدها. عندئذ يجري عمل الرب ويمتلئ خدام الرب من الروح القدس، فليست الشهادات اللاهوتية ولا العلاقة بالأحزاب أو المدارس المذهبية هي التي تؤمن نجاح قسيس أو شيخ أو أسقف، بل التقاؤه بالمسيح المقام من بين الأموات ودعوته مباشرة من قبله. فالذي يخدم الرب بدون هذه الدعوة معرض لخطر السقوط في جهنم حالا. لم يرد الرسل الأحد عشر أن يوزع خدمات وتفويض المسيح مستقلين، عالمين أن ليس إنسان يعرف القلوب ولا المزاج ولا المواهب ولا الأمانة في القليل. فصلى 120 رجلا معا ليختار الرب واحدا من المرشحين لخدمة النعمة وليؤهله بالقدرة على تنفيذ خدمته، لأنه إن لم يتدخل ابن الله في تعيين خادم الإنجيل فكل خدمته تكون باطلة. ورشحوا لهذا المنصب 2 لم يصلنا عنهما علم مفصل، ولا عرفنا كيف أجريت القرعة بينهما، لكن هذه القرعة لم تقع على الأول المحترم بل على متياس غير المعروف الذي دعي بهذا الاختيار إلى مسؤوليته كعضو في النخبة الرسولية، وقد ملأ المسيح هذا البديل فيما تلا ذلك من الأيام وبروحه القدوس، وأثبت انضمامه إلى ملكوت الله بيد أننا لا نعرف شيئا آخر عن متياس المختار.

0: الصلاة. أيها الرب، نشكرك لأنك تدعو أناسا غير مقتدرين للخدمة وتدربهم وتفوضهم وتجهزهم وترسلهم وترافقهم وتنجحهم، فإن وجدنا نعمة قدام عينيك فلا ترفضنا، بل كسر كبرياءنا وجددنا لكي نخدمك ونحن الأصاغر في قوتك لتمجيد اسمك. آمين.
1: انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين، الأصحاح الثاني، عدد 1-4. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا.
2: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.
3: Sie hören Radio Neue Hoffnung, welches das Wort Gottes 24 Stunden täglich über Internet verkündet. Radio Neue Hoffnung ist eine nicht kommerzielle, durch Hörer unterstützte Radiostation. Wir hoffen, dass das folgende Programm zum reichen Segen für Sie wird.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الأصحاح الثاني. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا. لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورهبة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أصر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبافروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. فأرسلته إليكم بأوفر سرعة، حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

سأقرأ مقطعا مأخوذا من مزمور 147. في هذا المزمور أو في هذه الترنيمة يقول المرنم: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع منفي إسرائيل، يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم، يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار على الأرض. أجيب الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود. الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يسر بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل، يرضى الرب بأتقيائه، بالراجين رحمته. هذه الكلمات هي كلمات ترنيم مأخوذة من سفر المزامير أو سفر الزبور في العهد القديم، وهذا كان كتاب الترانيم لبني إسرائيل في العهد القديم. فكانوا لما يشاءوا الترنيم للرب والتسبيح لإسمه يستخدمون هذه المزامير للترنيم في الهيكل. في مزمور آخر يقول، تقول الترنيمة: الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون، ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال مجدك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. هذه كلها ترانيم للرب وتسبيح. في عدد آخر يقول: الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. في هذه الترانيم يدعون الرب أن نسبح اسمه، ولهذا في أول عدد قرأناه يقول: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. وسنتكلم في هذه الساعة عن التسبيح الصحيح، التسبيح الصحيح للرب. ولا أقصد فقط بتكرار الكلام أو بالألحان أو بما يقوله الفم، ولكن بتقدير عميق من القلب لهذا الإله العظيم. فالترنيم الصحيح هو الترنيم من القلب، والتسبيح هو لما تتحرك أحشاء الإنسان كما يتحرك فكره ولسانه، ليقدم للرب التسبيح الصحيح بكل جوارحه. ولهذا يقول: سبحوا الرب، يدعونا للتسبيح، كأنه يأمرنا، ولكن يأمرنا لجهة إيجابية، بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. يدعونا للتسبيح، يدعونا للتسبيح بالتكرار، فيقول: سبحوا الرب دائما بدون أي سبب للتوقف. فبعض الناس يأتون إلى الله ويأخذون منه، يطلبون منه الطلبات الكثيرة، مرات يشعرون أن الله يستجيب، ومرات أخرى يشعرون أن الله لم يستجب، وفي كلا الحالتين يتركون الله ويذهبون في طريقهم وإلى أعمالهم وإلى حياتهم الشخصية، وكأنهم تركوا الرب وراءهم، إلى المرة الثانية لما يكونوا بحاجة إليه. ولكن المزمور هنا يدعونا أن نفتكر بالرب دائما، وأن نأتي إليه دائما، وأن نسبحه دائما، وأن نعبر له بأفواهنا وبقلوبنا دائما بترانيم وبتسابيح. لماذا؟ لأن التسبيح يقول لأنه ملذ. ولا نعرف إذا كان يقصد أن التسبيح هو الملذ أو أن الرب نفسه هو ملذ، ولكن في كلا الحالتين نحن نعرف أن الرب والعلاقة معه ملذة، والشركة معه ملذة.
ولهذا لما نأتي إليه ونسبح اسمه لا نأتي رغما عنا، ولكن نأتي لأننا نريد أن نأتي إليه. ولهذا قال سبحوا الرب دائما دون أي سبب للتوقف، سبحوا الرب ترنما. لهذا قال سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح. فالترنم ليس فقط بالتفكير، بعض الأشخاص يقولون أن ليس لهم المقدرة أو الصوت أو اللحن، ولكن الرب يعرف القلب، ولهذا الترنيم الصحيح هو الترنيم الصاعد من القلب وليس فقط من اللسان. بعض الناس يرنمون الترانيم أو الأغاني بلسانهم ولكن قلبهم بعيد جدا عن الرب، لكن الرب يريد الترنيم الصحيح والتسبيح الصحيح، وهذا هو التسبيح الذي يصعد من القلب ويأتي إلى اللسان ويعبر باللسان عن عظمة الرب وعن مجده، عن جبروته، عن أعماله، عن صفاته، أنه حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، أنه صالح، أنه ملك، أنه جليل، أنه قادر. ولهذا يقول يباركك أتقياؤك في مزمور آخر. فالشخص الذي يقدر أن يسبح الله التسبيح الصحيح هو الشخص التقي، هو الشخص الذي يأتي أمام الله ليس فقط مرة في اليوم أو بعض المرات في اليوم أو في أوقات معينة، ولكنه لا حاجة أن يأتي إلى الله، لكن لأنه يتواجد في حضرة الله دائما وكأنه في علاقة وفي شركة مع الله. وهذه إرادة الله. الله يريدنا أن يكون عندنا الرغبة أن نكون في حضرته دائما، ولهذا لما نسبح اسمه نسبحه بطريقة تلقائية صاعدة من القلب. ولهذا قال سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. في هذه الآية يريدنا أن نسبح الرب منفردا، نسبحه لوحده. ولهذا لا يستطيع الإنسان الذي يعبد الرب العبادة الصحيحة أن يرنم للرب ويسبح اسمه في ساعة ثم في ساعة أخرى يرنم أو يغني الأغاني العالمية التي تعبر عن شهوات نفسية أو عن شهوات جسدية أو عن أفكار عالمية، ولكن الرب يريدنا أن نكون مكرسين أصواتنا ومكرسين قلوبنا له وحده. ولهذا لما نسبح اسمه يكون تسبيحنا صافيا نقيا طاهرا كاملا دون أي زغل من العالم. ثم يريدنا في هذه الآية أن نسبح اسمه تمتعا، ولهذا قال سبحوا الرب لأن الترنيم لإلهنا صالح لأنه ملذ. يريدنا الرب أن نتلذذ في حضرته، ولهذا كتب صاحب المزمور في مكان آخر قائلا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يقول في مكان آخر وجدت كلامك فأكلته، والمقصد منها تلذذت به. ولهذا لما يأتي الإنسان إلى الله يتلذذ في شخص الرب، يتلذذ في حضرة الرب، يتلذذ في كلام الرب، يتلذذ في جمال الرب، يتلذذ في بركات الرب ومراحمه. ولهذا التسبيح للرب ليس لساعة معينة من النهار ولكن لكل أيام الحياة. يقول أيضا سبح الرب اعتبارا، ليس فقط تمتعا، ليس فقط منفردا، ليس فقط دائما، ولكن سبحوه اعتبارا. فيقول التسبيح لائق، أي أن الرب يستحق التسبيح، لا يطلبه لأنه يريده أو يطلبه لأنه سيد مطلق، ولكن يطلب الرب أن نسبح اسمه لأن التسبيح له لائق، لأنه يستحق. لماذا يستحق الرب تسبيحنا؟ لأنه خلقنا، لأنه صنع كل شيء، لأنه يهتم بنا من الصباح إلى المساء وفي الليل، لأنه يهتم بعائلاتنا وبأولادنا، لأنه يهتم بكل احتياجاتنا. يقول في كتابه الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبو الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. فالله يعطينا كل الخير، يعطينا كل البركات، يعطينا كل المراحم، يعطينا أن نختبر أعماله من الصباح إلى المساء. ولهذا الرب يستحق التسبيح الصحيح. سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ، التسبيح لائق.
يقول لنا سبحوا الرب تجاوبا، فيقول في الآية السابعة أجيبوا الرب بحمد، بمعنى آخر تجاوبوا مع الرب بحمد، عبروا عن نفوسكم بحمد. وكأن الرب يريد أن يكون له علاقة معنا، ليس فقط في الوجود أمامه ولكن في التأمل به، وهو يشترك معنا في هذه العلاقة القريبة الحميمة الثابتة. هل لك هذه العلاقة يا صديقي المستمع؟ هل تعرف الرب كأب وكمخلص لحياتك؟ اطلب منه، قل له يا رب خلصني، أنا أريد أن أسبحك، أريد أن أكون ابنا أو ابنة لك. والرب قادر أن يستجيب صلاتك، له كل المجد إلى الأبد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. قربنا نختم دراستنا من رسالة بولس رسول المسيح لأهل روما، بعد ما كان بولس أكبر واحد يضطهد المسيحيين، أصبح أكبر مبشر باسمه خصوصا بين الأمم، يعني اللي مش يهود. إيه سبب التغيير الكلي في حياة بولس؟ ظهر له السيد المسيح وهو رايح دمشق يقبض على المؤمنين بيه وقال له: ليه بتضطهدني؟ جملة واحدة غيرت حياته، وعرف في الحال إنه مش بيحارب إنسان بل بيحارب الإله العظيم نفسه. رد بولس على المسيح وقال له: يا سيد، ماذا تريدني أن أفعل؟ رد عليه المسيح وقال له: أنا اخترتك من بين الناس عشان تبشر الشعوب باسمي. أحبائي، بولس أطاع الله، والله سكب عليه روح القدوس ومكنه من عمل المعجزات، وباسم يسوع المسيح بولس شفى المرضى وخرج الشياطين وحرر المذنبين. بشر بولس كل العالم المعروف في وقته بإنجيل المسيح. انتشر الإيمان بالمسيح على يد بولس، ولكنه دفع الثمن غالي. يا من ضرب، يا من حاكم وتسجن عشان تبشيره باسم المسيح، وفي النهاية جال وقت واستشهد. لما شعر بولس ان حياته في العالم قربت تنتهي وانه حيتقتل من اجل المسيح، كتب لتلميذه تيموساوس وقال له: قم بعمل البشير، قم بخدمتك خير قيام، اما انا فقد جاءت الساعة لأضحي بحياتي ذاتها، حان الوقت ان انتقل من هذه الحياة الدنيا، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السباق، حافظت على الإيمان، والآن ينتظرني إكليل الصالحين الذي سيقدمه لي في ذلك اليوم الرب القاضي العادل، وليس لي أنا وحدي بل لكل الذين ينتظرون مجيئه بشوق. الليلة هنقرأ كلمات بولس الرسول في رسالته لأهل روما أصحاح 15 من عدد 17 لآخر الأصحاح. فأنا أفتخر بأني أخدم الله بواسطة المسيح عيسى، والأشياء التي أجرؤ أن أتكلم عنها هنا هي فقط التي عملها المسيح بواسطتي لهداية الشعوب إلى طاعة الله. فهو قد استخدمني بالقول والفعل وبقوة آيات ومعجزات بقوة الروح، فقد بشرت بإنجيل المسيح في كل مكان من القدس إلى اليركوم، ورغبتي الدائمة هي أن أبشر بالإنجيل في البلاد التي لم تسمع عن المسيح، لكي لا أبني على أساس وضعه غيري. كما يقول الكتاب: الذين لم يخبروا به يرون، والذين لم يسمعوا عنه يفهمون. هذا هو السبب أني مرات كثيرة منعت من المجيء إليكم. أما الآن بما أن الخدمة في هذه المناطق لا تحتاج إلي، وبما أني أرغب في أن أزوركم منذ سنين كثيرة، فأرجو أن أمر بكم وأنا في طريقي إلى أسبانيا، بذلك أتمتع بزيارتكم ولو لفترة قصيرة، ثم تجهزوني بما أحتاج إليه لأكمل سفري إلى هناك. أما الآن فأنا في طريقي إلى القدس في خدمة القديسين هناك، لأن المؤمنين الذين في مقدونية وأخائية قرروا أن يتبرعوا بمعونة مالية لمساعدة القديسين الفقراء في القدس. إنهم قرروا ذلك بفرح، وفي الحقيقة هذا واجب عليهم، لأن المؤمنين اليهود قدموا من بركاتهم الروحية إلى الشعوب. إذن يجب على المؤمنين من الشعوب أن يساعدوا المؤمنين من اليهود بالبركات المادية. فبعد أن أسلمهم النقود كلها وأنتهي من هذه المهمة، أمر بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأنا عارف أني عندما أحضر عندكم سأحضر وأنا ممتلئ من بركات المسيح. فأرجوكم يا إخوتي، من أجل خاطر ربنا عيسى المسيح ومن أجل خاطر المحبة التي يعطيها الروح، أن تجاهدوا معي في الصلاة إلى الله من أجلي، لكي أنجو من غير المؤمنين في بلاد اليهودية، ولكي يرحب الإخوة الذين في القدس بخدمتي لهم. فأجيء إليكم بمشيئة الله وقلبي فرحان، وأرتاح بوجودي معكم. أسأل الله الذي يعطي السلام أن يكون معكم جميعا. آمين. كتب بولس الرسول رسالته لكنيسة أهل روما، مع أن مش هو اللي أسس الكنيسة هناك، في الغالب أسسها المؤمنين اللي بشرهم هو وبطرس تلميذ المسيح ورسوله لليهود. الاتنين ماتوا شهداء للمسيح، والغاية يومنا ده مازال المبشرين مضطهدين في بلاد كتيرة، لكنهم زي بولس بتهون عليهم حياتهم عشان يبشروا برسالة الخلاص. بولس وصل الرسالة للعالم بكل محبة وسلام. ما قريناش أبدا إنه اضطهد الناس اللي ما أمنوش، وما قريناش إنه قتل ولا ضر اللي حتى رفضوا يسمعوه. ما قريناش عن جزية انفرضت على اللي فضل يبقى على دينه، بالعكس قرينا كتير عن عذاب المبشرين. لغاية يومنا ده المبشر بيضحي بحياته عشان يوصل لك الخبر الحلو، خبر الغفران المجاني وحياة الخلود. بولس رسول المسيح ضحى بحياته عشان يكشف لك عن محبة المسيح وجماله. جمال المسيح. يرى الناس جمال يسوع فيا وفيك عندما يرى فينا الناس وداعة النفس، اللطف والمحبة والتسامح، عندما يرون السلام يملأ قلوبنا ويفيض على وجوهنا، عندما يرون فينا إنكار الذات والتعفف والارتفاع عن الملذات الوضيعة الحقيرة، عندما يرون فينا إنسانا لا يشاكل العالم في جهالته بل له طابعه الخاص وشخصيته القوية التي لها فكرها الخاص وسلوكها الخاص، السلوك الجميل الذي يعكس جمال المسيح. لنسأل أنفسنا، هل نعكس نحن جمال المسيح في تصرفاتنا؟ حقا إننا نرى جمال المسيح في كل ما صنعت يداه، لكننا نراه أكثر في معاملته لبني البشر. أينما ذهب كان يصنع خيرا وينعكس جماله على كل ما لمست يداه. جلس على البئر يوما ليخلص نفسا هالكة غارقة في الذنوب والخطايا. لم يأتي إلى البئر عفوا، بل جاء خصيصا لأجل السامرية. ترك 99 بارا وجاء يفتش عن نفس واحدة خاطئة. جلس على مائدة الفريسي فمنح السلام للخاطئة التي دخلت المكان مكبلة بالذنوب والخطايا، وخرجت من حضرته متحررة مخلصة. جلس في السفينة فحول نفسا عاطلة إلى نفس رابحة. جلس على الجبل فأشبع نفوسا كثيرة جائعة جاءت لكي تسمع منه كلمة الحياة. والآن هو يجلس في السماء يشفع فينا كل حين. فهو لم يأتي ليدين، بل ليخلص ما قد هلك. فإذا كان يسوع يعامل الخطاة بهذا الأسلوب، بالعطف والرفق والصدر المتسع، ما أثمنه من درس لنا نحن خدام المسيح؟ فما أسرعنا إلى دينونة الآخرين، وما أقسانا في الحكم على الساقطين، وما أحوجنا للتصرف مع النفوس الضعيفة. فاعلين حسب الوصية القائلة: أيها الإخوة، إن وقع أحدكم في خطأ فيجب عليكم أنتم الروحانيين أن تردوه بلطف وبروح الوداعة. هكذا ينعكس جمال يسوع على خدامه الذين يعملون في حقله. هذا هو جمال يسوع الذي لا يعبر عنه. جميل في حديثه، جميل في محبته، جميل في معاملاته، جميل في عطفه ورفقه، جميل في صفحه وغفرانه، جميل وهو معلق على الصليب من أجلي ومن أجلك.
5: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
4: للمراسلة عنواني COMISA@JUNO.COM.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

ماذا يحدث في رأيك لو سقطت الشمس على الأرض؟ إن هذه الكتلة النارية الغازية الضخمة إن اقتربت قليلاً من كرتنا الأرضية الصغيرة تحترق ومن عليها، فكم بالحر إذا سقطت، فإننا نتبخر في لمح البصر. لكن الآن لم تأتي هذه الشمس المخلوقة، بل قد جاء الخالق نفسه كعاصفة نارية على الأرض، ولم يدن البشر بل رحم المنتظرين. إن الله يأتي إلى الناس ومن يفهم يسجد، وأكثر من ذلك إن الله يحل في الإنسان. لا يستطيع العقل إدراك هذه الحقيقة، فنطلب إليك أن تقرأ قصة ولادة الكنيسة. إن الله كلمة، كلمة بتمهل، فترى كيف أن محبة الله وصبره ونعمته دخل دنيانا الشريرة. كان عيد الخمسين عيدا قديما يحتفل به اليهود في اليوم الخمسين بعد عيد الفصح كعيد شكر لحصاد القمح. كان المسيح أشبه بحبة القمح التي سقطت إلى الأرض وماتت، وفي قيامته من بين الأموات كان كالغمر الأول المقدم لله المرضي عنده. أما التلاميذ المجتمعون المصلون كان كالغمر الأول المقدم لله المرضي عنده. أما التلاميذ المجتمعون

أورشليم عاصمة، ولكن عاصفة محبة الله وصلت فقط إلى المصلين الذين أحبوا المسيح، فلم تلامس قوة الله الهيكل، وجيوش الرومان بقوا بدون حياة أبدية إلا الذين انتظروا بقلب واحد ونفس واحدة موعد الآب، فهم الذين امتلأوا من روح القوة. في الأغلب أن أكثر من 100 رجل وامرأة من التلاميذ وعائلة يسوع كانوا في البداية مدهوشين وفزعين. لما سمعوا فجأة من السماء التي ارتفع يسوع إليها ضجيجا كعاصفة مشتدة أكثر فأكثر وبدون أن تهتز الشبابيك وتنخبط المصاريع الخشبية وبدون أن تتحرك أوراق الأشجار، دخل الصوت العاصف إلى دارهم وملأ البيت كله بغرفه كلها حتى الحوش، فجلسوا مدهوشين مفتوحي الأعين والآذان لأنهم لم يشعروا بالعاصفة بل سمعوها بآذانهم واضحة. ولما حدث هذا كانوا في صلاتهم وفتحوا قلوبهم للرب، فحلت قوته عليهم، فرأوا بغتة بعيونهم شيئا كألسنة نارية تمطر من الهواء العاصف، ولكن هذه الألسنة لم تتراقص مضطربة في الجو ولم تحرق البيت والأثاث ولا ملابسهم، بل استقرت بهدوء عظيم على المؤمنين المصلين. وهذه الألسن النارية الغريبة العنصر تدلنا على ما قصد يسوع بواسطتها. فكانت للتلاميذ ألسنة طبيعية مفعمة بالكذب والنجاسة والحكم الإنسانية، وعليها أن تحترق وتزول، وعوضا عنها يمنحهم الله ألسنة جديدة نارية قوية ناطقة بالمحبة الإلهية. عندئذ شعر كل الممتلئين بروح الرب بفرح عظيم وفرج عميق، فثقل خطاياهم سقط عنهم وصدرهم انتفخ وكآبتهم زالت وأعينهم المبهورة أصبحت لامعة وأفواههم المتجمدة انفتحت لحمد الله، فصرخوا: يا أبتاه، قد أصبحت بموت ابنك أبانا ودمه غفر ذنوبنا، وروحه حل فينا، نحن غير المستحقين وهو يقدسنا تماما، لذلك نعظمك ونسبحك لأنك أحييتنا لمجد نعمتك. أسفرت عاصفة محبة الله عن عاصفة من الشكر، وأجرت كلمات مقدسة وأفكارا سماوية غير معروفة لديهم من شفاههم، فالروح القدس أرشد ألسنتهم وملأ أفكارهم وبارك إرادتهم، فلم يتحمسوا بشريا بل امتلأوا من الروح القدس الذي يستخدم العقول ويضبط النفس أيضا، فهكذا أصبح الجميع معا هيكل روح الله لأن قوته وفضائله حضرت. انتبه، لم يمتلئ بطرس ويوحنا وحدهما من الروح القدس بل الحضور كلهم، ولم يشعروا بألم من العاصفة الإلهية الممطرة ألسنة نارية، بل قد أحاطهم رحاب الله، فتحقق موعد الآب وأصبح المصلون أولاد الله متبنين وممتلئين من جوهر محبته وحقه ومسرته. وبالحق نسمي عيد الخمسين عيد العنصرة أيضا، لأن عنصرا جديدا

0: جديدا إلهيا من خارج العالم قد دخل إلى عالمنا الميت، فابتدأ الرجاء والنهضة الروحية في هذا البيت في القدس، وفاق الحمد المشترك والتسبيح العام. شكرا للثالوث القدوس.
1: الصلاة. أيها الآب، نشكرك لأن ابنك الحبيب حمل ذنوبنا على الصليب وجعلنا أهلا لحلول روحك القدوس. املأنا وكنيستنا بحضورك ليضمحل فسادنا نهائيا، ويعبر حمدنا المشترك عن فرحنا وشكرنا العميق. آمين.
2: الأصحاح الثاني، عدد 5-13. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى أليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كاريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة.
0: هل تريد أن تعرف ماذا تكلم الرسل في قوة الألسنة النارية؟ اقرأ العدد 11 فتتعلم أنهم لم يتكلموا إلا بعظائم الله، فشكروا خالقهم لخلقه وحمدوا صبره على بني البشر المجرمين، وعظموا شريعته المقدسة، وشكروه لإعلان مشيئته في الأنبياء، وقد سجدوا للآب والقدوس لأجل ولادة ابنه يسوع وتأنسه، وابتهجوا بمحبته المتجسدة المعروفة لديهم التي شاهدوها وسمعوها، فسبحوا الرب لأجل عجائبه وأعادوا أقواله، وسجدوا له لأجل موته على الصليب وقيامته من بين الأموات. إن التلاميذ عظموا الله لأجل التقائهم بالمسيح الحي، وفرحوا لأجل صعوده، وتهللوا لأجل إتمام النبوة المنتظرة، وقد آمنوا بضرورة تبشير العالم وامتلأوا بمشيئة الله لينقلوا الخلاص للبشر. هل تنسجم بتسبيح عظائم الله؟ أين شكرك؟ هل تكرم نفسك أم تعظم الرب؟ انسى اسمك وكرم أباك في السماء وحده. إن ذلك الجو المنسجم من الحمد والهدوء في الصلاة والقداسة لم يستمر طويلا، إذ سمع كثيرون من منتظري الرب صوت عاصفة المحبة، فتراكضوا إلى المكان حيث نزلت العاصفة ووقفوا ينظرون حيارى، لأنهم سمعوا الجليليين يتكلمون بلغات مختلفة رغم أنهم لم يسافروا خارج بلادهم ولم يتعلموا في مدرسة اللغات. إن الروح الخالق قد غلب في عيد العنصرة عواقب غضب الله لما ضرب البشر وبلبل لغاتهم وقسمهم إلى شعوب، حتى ما عادوا يفهمون بعضهم بعضا. لقد حاولوا في استكبارهم أن يصلوا إلى مستوى الله برمز بناء برج بابل الذي كان القصد منه أن يرتفع ويرتفع حتى يصل إلى الله. أما الآن فقد غفر المسيح خطيئة استكبار أتباعه، فاستطاع روح وداعة المسيح وتواضعه أن يحل في قلوب المصلين.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.